ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መረብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። نايلوم على 19 سنة كلتا شمسران شدوستان عامتا محدد مدى بفنوانا رسالي كانوا باباسات اليون مبل عصر تربعته عب سباينا كساب على 10 تخلتا سنة زكايد وزرلو حوريا وحدات عبناء على 8 سنة وعلوزة كورا كم زخاون أقدمنا نحبر ناي لومي مدى بفنوانا انهو حجي يجمر كساب سامي مدى بنامس نحكم امسانا خدقبرو كاب زينا فاتيكانا سنادات مدى بقوانقو تغرينا كاباي كاب سمونين اباتو لانين عدم سلام طناي بسحكم النابلنا نابناي لومو مدى بفنوانا سقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا ازد كتاترو زلهم زينا فاتيكان مدى بقوانقو تغرينا ايو ناي سباينا مرحي منغستي بيدرو سانشيز عليش مونتسن نغوهم سرساري كان باباسات لما بالعصر تربعده كلي اورك بكم زكايد زينا فاتيكان افليتو رساري كان باباسات لما بالعصر تربعده من سعبالات هزباو بيتو سباينا نمرخاب نابتنا يتحاقر هزباو بيتو هنسا قدم مخادم نغوهو عليش مونتسن ابسال سمعتي عوداتهم اب مادريد نس مرحي منغستي سباينا بيدرو سانشيز نحتصير وان كلي اورك بكم زكايدو ناي كدست منبر زينان كفر محتمن مغلطي افليتو روسالي كانوا باباسات اليوم مبل عصر تربعته اب مادريد على تشمون تسنن قهم صناي سباينا ابالات زباو بايتو تراخي بما بزسمعو مادرة ازرك بزن فلما قزي مخانو بمملكات نفس وقف ناي بحق ديموكراسي او محبرة سب حسب كاناي مقلاتن ناي حلنان هايمانو تنينات نتك سفح اللو ابايتو صدر مدقاف نحادة حزب كامزة دلدل هيوات كاب متسناس كساب بحري وموتك حلو كامزة اللو كلو كنات مرير سعرات مخانو كم اون حدست ادات بابن سبسرحو استو علو سنو سنو مقبارا وكتتل كامزة دليو يقلحو رسالي كان باباسات اللي مبل عصر تربعته نهزبو بايتو سباينا أبزس معو مدارة حسب كان يمقلات ناي حلنان حيمانو تنينات انات لنفس وكف سب مخبارن ناي حق نديموكراسياوي حبرة تسبو سانو قدام مخوانو يقلحو كدو سبونا ناي زس معو مدارة تماري كمزز سعب نقربالكم أب عمارة مدارة أم رسالي كان باباسات الليون نفس وكف ناي بحق فتحاو حبرة تسب أب أفلتو ناي تزي قهاز كبر سب عونات تسب كمسرات اللو كمزز بلا كبري قد مزخونا يخون حدقات منغستي زقدمن نزقير محبراو مرددا وي نملوات هموتات عبلات الدمتي كقزع كمزي كألن داقمون بمرققات نزو مسارت بمقبار بحق محبراو حبراو هيوات ناي موداب كبيد كسكمو زلوام حلافنات كمتر سالي كان باباسات فرانشوز كوزبالو بتوكو حفاي بحلي تتاكيم كمدرباي بزبل بحلي ابحدقا كأتو كم زق يتنققو حبرة سباتنا هيوات كما مسرطاوي كبرتات أفلتوكا بمهب انتا قواريتو حدا محبرة سبنتي أب ماهتسان زلو هتسان ني أرقاويان نحمومات نتوم أب سموناز ساقي ويد ماملو بملو أب حاليو تكالو زمركوزو زيت انتن حبرة سبنا انتاي متعاك هلو يخيل زبل حتو أقريبوم مكل خال هيوات ودسب ناي قل ربحا يخون ناي التنازازو حيمانو تسكفتا زيكونس علامة سلت أنا مخانو أبريهام بفلاي نفس وكف سبعوي هيوات كابتس انسي كساب تفطراوي مودعتاو أب نفس وكف كنتا تهلاويو أفلتوكو وحابون كحلون اللو إزي رقز اينان نت مزد بزز اتوم عزيوم متاق على عدسخون قدامت كدايات ايوم اتي حق دما زعامو قترقوم يسئن مالات لنفس وكف سب مقلقالن مكل خالن مخانو كمزت حساسة بوزينا فاتيكان أفليتو كدو سابونا قبرة قباوي عبيت حدا خزبي نتبز عبيت أفافنا تزللي هيوات أب مصناين محلاون عقمو إيو زمزن ناي حبر ربحا ناي حبر أدماس مخانو مززن قاع هزباو سقومتي نتي ناي كل ربحا أكن دزحلو ناب كفلاو ربحاتات ناي مبتتان حدقا يقاتم سدرا بيت فلوي أقدسنات كمزلو بأصنعات الزخاخيرهم كدامي سبعو كوننات تفطراو مسارات نايتي حبرة سبعون إيو أبوشت سدرا بيت ولدوتاتي تحواوسون نحبرة سبوشت عويك أتسألنات زهب هياو الزخري كمزم محلالف الزخاخيرهم سدرا بيت أبزد قفلو منفساون محبرون مرقق أهزابون كمزدردل كدسنات بمملكات سدرا بيت وطرك دامي تبيت تمرتي سبعونات إيا حدث سب قد مزخونا بوتاما

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መረብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። نايلوم على 19 سنة 2026 عامة محرط مدى بفنوانا رساليكانو باباسات اليون مبال عصر تربعته عب سباينا كساب على 10 تخلط سنة زكايد وزرلو هاري وعدات عبناي على 8 سنة وعلوزة كورا كمزخوون أقدمنا نحبر ناي لومي مدى بفنوانا انه حجي يجمر كساب سامي مدى بنامت نحكم امسانا اخذ كاب زينا فاتيكانا سنة دات مدى بقوانقا تقرينا كاباي كاب سمونين اباتو لانين عدم سلام طنايب صحكم النابلنا نابناي لومي مدى بفنوانا سقاقراكم سنناي مكتطال كبراتنا كبران سمعتنا ازد كتاترو زلهم زينا فاتيكان مدبك عنقا تقرينا ايو ناي سباينا مرحي منغست بيدرو سانشيز عدد شمون تسنة نقوهم سرساري كان باباسات لما بالعصر تربعده كلي او ركب كم زكايد زينا فاتيكان افليتو رساري كان باباسات لما بالعصر تربعده من سابالات هزباو بيتو سباينا نمرخاب نابتنا يتحاقر هزباو بيتو هنسا كدب مخادم نقوهو عدد شمون تسنة ابسال سمعالتي عداتهم اب مادريد مس مرحي منغست سباينا بيدرو سانشيز نحتير وان كلي او ركب كم زكايدو نايك دست منبر زينان كفل محتمن مقلتي افليتو رسالي كانوا باباسات اليوم مبال عصر تربعته اب مادريد على تشمون تسنن قهم صناي سباينا ابالات زباها بايتو تراخي بما بزسمعو مادرة ازرك بزن فلما قزي مخانو بمملكات نفس وقف ناي بحق ديموكراسي او محبر السب حسب كاناي مقلاتن ناي حلنان هايمانو تنناس انتك سفح اللو ابايتو صدر مدقاف نحاد هزب كمزدل دل هيوتك بمتسناس كساب بحري موتك حلوك كمزلو كلو كنات مرير رسعرات مخانو كم اون حدست ادات بابن سبسرحو استو علو سنو سنة مقبارا وكتتل كمزدل يو يقلحو رسالي كانوا باباسات اليوم بالعصر تربعته نهزبه بايتو سباينا ابزس معوم مدارة حسب كان يمقلاتن ناي حلنان حيمانو تنناتس انات لنفس وكف سب مخبارن ناي حق نديموكراسياوي حبرة تسبو سانو قدام مخوانو يقلحو كدو سبونا ناي زس معوم مدارة تماري كمزز سعب نقرب لكم اب عمارات مدارة عمر رسالي كانوا باباسات ليون نفس وكف ناي بحق فتحاو حبرة تسب اب افلتو ناي تزي قهاز كبر سب او نت سب كمسرات علو كمززبالة كبري قد مزخونا يخون حدقات منغستي زقدمن نزقير محبراو مرددع وي نملوات هموتات عبلات الدمتي كقزع كمزي كألن داقمون بمرققات نزو مسارت بمقبار بحق محبراو حبراو هيوات ناي موداب كبيد كسكمو زلوام حالا فنات كمتر سالي كان باباسات فرانشوز كوزبالو بتوكو حفاي بحل تتاكيم كم درباي بزبال بحلي ابحادقا كأتو كم زق يتنققو حبرة سباتنا هيوات كما مسرطاوي كبرتات عفلتو كاب محب انتو قواريتو حدا محبرة سبنتي اب ماحتسان زلو هتسان نعرقاويان نحمومات نتوم اب سمونز ساقي ويد ماملو بملو اب حاليو تكالو زمركوزو زت انتن حبرة سبنا انتاي متعاق هلو يخيل زبل حتو اقريبوم مكل خال هيوات ود سب ناي قل ربحا يخون ناي التناززو حيمانو تسكفتا زي كونس علام ما سلت أنا مخانو أبريهام بفلاي نفس وقف سبعوي هوت كابت إنسيك سابت فطراوي ما ودعته أب نفس وقف كنت أتلاوي أفلتك وحابون كحلون ألو إزي رجز أين النت مزد بزز تم أزيوم تقلع تسخون قدامت كدات يوم إتي حق دما زعم قطر قم يسئن مالت لنفس وقف سب مقلقالن مكل خالن مخانو كمزت حساسة بزينا فاتيكان أفلتو كدوس سابونا قبرة قباوة عبيت حدا خزبي نتبز عبيت عفافنا تزللي هوت عب مصناين محلاون عقمو ايو زمزن ناي حبر ربحا ناي حبر عدماس مخوانو مززن قاع حزباو سقومتي نتي ناي كل ربحا اكن دزحلو ناب كفلاو ربحاتات ناي مبتتان حدا قا يقاتم سدرا بيت فلوي أقدس النت كم زلوا بأصنعت الزخاخيرهم قدامي سبع أو كون النت تفطراوي مسارت نايتي حبرة سبعون إيو أبوش تسدرا بيت ولدوتاتي تحواوسون نحبرة سبوش تاوي كأتسأل النت زهب هياو الزخري كم زم حلالف الزخاخيرهم سدرا بيت أبزدق قفلو منفساون محبرون مرقق أهزابون كم زدر دل قدس النت بمملكات سدرا بيت وطر قدامي تبيت تمرتي سبع أو النت إيا حدث ሰብ ቅድሚ ዝኾነ ቦታ መባእታ ሰዋሱ ሓበራዊ ህይወት ዝመሃረላን ንህይወት ከመይ ጌርካ ከም እትቕበሎ ንኻልኦት መሕላይን ይቕረ ምባልን ምግልጋልን እትመሃረላ ቤት ትምህርቲ እያ። ኣብዚ ዕማም እዚ ትካላት ትምህርቲ እውን ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎን ኣመልኪቶም ኣብኣቶም ሓደስቲ ወለዶታት ንሓቂ ክደልዩን ክፈትውን ትርጉም ህይወትን ክብሪ ነፍስ ወከፍ ሰብን ኣብ ሕቶ ምልክት ምእታው ክመሃሩ ከም ዝኽእሉ የስተንትኑ። እቶም ብዙሓት ሰባት ሰላምን ድሕንነትን መጻእን ንምድላይ ኩሉ ነገር ገዲፎም ክስደሩ ዝግደዱ እውን እናሓሰቡ እቲ ዘሕዝን መዓት ስደት ሎሚ ንሕልና ኣህዛብን ስነ ምግባራዊ መሰረተ ኣህጉራዊ ስርዓትን ይፈታተን ኣሎ። ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ሃገራዊ ብሄራዊ ሃይማኖታዊ ወይ ቋንቋ መበቀሉ ወይ ብሰንኪ ቁጠባዊ ወይ ማሕበራዊ ኩነታቱ ኣድልዎ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ቅዱስነቶም ነዚ ኣድልዎ ዝነቒፎም እዚ ክኸውንን ከሎ እቲ ኣድማሶም መትከል ማዕረ ክብሪ ኩሎም ደቂ ሰባት ብከቢድ ከም ዝጠሓስ ኣስተብሂሎም ኩነታት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ንሰባት ኣብ ማእከል ዘቐምጥ ክወፁ ዘገድድ ጠንቅታት ዝምልስን ኪኖ ዘይቀዋሚ ምሕደራ ዝኸይድ ምላሽ ከም ዘድሊ የተሓሳስቡ። ካብዚ ድማ ክልተ ዕፅፊ ጠለብ ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዝለዓል ኣመልኪቶም ውሑስን ሕጋውን መገድታት ኣኽብሮታዊ ኣቀባብላን ሓቀይና ዓድላት ውህደትን ምቕራብ ከም ዘድሊ እኳ እንተገለጹ ማዕረ ማዕርኡ ኣብ ዓድኻ ናይ ምፅናሕ መሰል ምድንፋዕ ከም ዘድሊ ኣነፂሮም እዚ ድማ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ድሕንነት ወይ ክቡር ኩነታት መነባብሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ዘይምዕርዩነት ወይ ብሰንኪ ሳዕቤናት ቅልውላዊ ከባብያዊ ኣየር ዝኾነ ሰብ ገዝኡ ክገድፍ ከይግደድ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ሓደገናታት ዝኾኑ መስመራት ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝሕባእ ወይ ዕሽሽ ዝበሃል ክውንነት ዘስዕቦ ዓብዪ ዋጋ ከም ዘጉልሑን ብዙሓት ሰባት ግዳይ ተስፋ ምቁራፅን ኣሰጋግርትን ንግድ ሰባትን ኮይኖም ከም ዘለዉ የዘኻኽሩ። በዚ ምክንያት ድማ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዞባ እውን ብዙሓ ጉናውን ምትሕግጋዝ ምክልኻል ስርሒታት ኣድሕን ህይወት ከምኡ እውን ንግዳት ዝግበር ሓገዝ ምሕያል ኣድላይ ምዃኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገሊፆም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ በይኑ ክንዲዚ ዝዓቐኑ ብድሆ ክገጥም ከም ዘይክእል ኣስሚሮም በዚ ምክንያት እዚ ዝተዋደደ ደጋፍን ውፅኢታውን ምላሽ መተካእታ ዘይብሉ ምዃኑን ነቶም ዝስደዱ ሰባት ሓለዋ ተቐባልነትን ሓቀይና ዓድላት ውህደትን ከረጋግፅ ከም ዝኽእል ኣፅኒዖም የዘኻኽሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓለምና ብብዙሕ መልክዓ ዓመፅን ውልትውና ሓድሕዳዊ ዘይምትእምማንን ዝገልፅ ዓሚቕ መንፈሳውን ባህላውን ቅልውላዊ የጋጥማ ከም ዘሎ ኣስሚሮም ኣብዚ መንፅር እዚ ሰላም ከም ፖለቲካዊ ባህጊ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ከም ሓቀይና ግብረ ገባዊ ኣድላይነት ከም ዝቐርብ ገሊፆም ንዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ዘኽብር ህዝባዊ ክትዕ ኣብ ኣገልግሎት መራኸቢ ብዙሓን ዝርከባ ትካላት ሓቅን ዕርቅን ዝደሊ ታሪኻዊ ዝኽሪ ኣብ መንጎ ዘይመርድዳ እውን እንተኾነ ዜግነታዊ ምሕዝነትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ክቕፅል ዘኽእል ማሕበራዊ ሂወት ዝሓትት ምዃኑ ኣስሚሮም ብደረጃ ዓለም ሰላም ስነምላዊ ክልኣዊ ርክብ ብትብዓት ስነ ምግባራዊ ሓላፍነትን ንመንነት ነፍሲ ወከፍ ህዝብን ኣብ ምኽባርን ሃገራትን ግርጭታትን ብሰላማዊ መገዲ ኣህጉራዊ ሕጊ ንምፍታሕ ኣብ ዘለዎን ግዴታ እተመስረተ ናይ መጻኢ ራእይ ከም ዝሓትት ኣትሪሮም የተሓሳስቡ። ኣብዚ መንፅር ዝርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነፍሲ ወከፍ ውግእ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ናይ ዘተ ዓቕምን ከምኡ እውን ናይቲ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ዘሎ ናይ ፍትሒ ማእስር ኣፍልጦ ዝህብ ናይ ሓባር ሰብኣዊ ንቕሓት ዝሕምም ስዕረት ምዃኑ ኣስሚሮም ኣፅዋር ግዜያዊ ስቕታ ከምፅእ ከም ዝኽእል ተዓዚቦም ሓቀይና ንነባርን ሰላም ግን ፈፂሞም ክሃንፁ ኣይክእሉን እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም እንኮላይ ኣብ ኤውሮጳ ዳግመ ዕጥቂ ንተኣፋፊ ኣህጉራዊ ኩነታት ዳርጋ ዘይተረፉ ምላሽ ኮይኑ ምቕራብ ኣሰካፊ እዩ እንክብሉ ኣጉሊሖም ሓቀይና ድሕንነት በንጻሩ ካብ ፍትሒ ዕጉስ ዘተ ኣኽብሮት ኣህጉራዊ ሕጊ ህይወት ህዝብታት ልዕሊ እቲ ካብ ኩናት ዝረብሕ ረብሓታት ካቐምጥ ዝኽእል መምርሒ ዝምንጩ እዩ ይብሉ። ኣብ ወተሃደራዊ ዓውዲ ሓደሽቲ እደ ጥበባትን ሰብሰርሖ ኣስተውዕሎን ምምዕባል እውን ጽኑዕ ስነ ምግባራዊ ምክትታል ዝሓትት ምዃኑን ንህወትን ሞትን ዝምልከት ውሳነታት ንቕፅበታዊ ስርዓታት ፈጺሙ ክሕደግ ከም ዘይብሉን ከምኡ እውን ካብ ግብረ ገባዊ ሓላፍነት ሰብኣውነት ሰብ ክእለ ከም ዘይክእል ገሊፆም በዚ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኣድላይ ዋጋ ዘተ እዚ ድማ ኣብ ምኽባር ውዕላትን ስነ ሜላዊ ክልኣዊ ስጉምትታት ግልፅነት ከምኡ እውን ንሰላም ቅድሚ ሓይሊ ንምቕዳም ልባዊ ባህጊ ዘለዎ ናብ ፍትሓዊ ንነባርን ስምምዕ ዝመርሕ ትዕግስቲ ዝመልኦ መገዲ ምዃኑ ዳግማይ ንኸስተውዕሎ ዝተፀውዖ ምዃኑ የተሓሳስቡ ሰላም ፖለቲካዊ ወይ ተቋማዊ ክውንነት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሕልና ዝውለድ ምዃኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስሚሮም ቂምን ዘይምግዳስን ጽልእን ንዕርቂ ቦታ ዝሓድግሉ እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብቋንቋ እውን ምስረትን ይሕሎን እዩ ቃላት መገዲ ክኸፍቱ ወይ ክዓፁ ይኽእሉ እዮም ንክውንነት ከብርሁ ወይ ድማ ርክብ ዘይከኣል ክሳብ ዝገብር ክዕምፅፅዎ ይኽእሉ እዮም እቶም በዚ ምኽንያት እዚ ህዝባዊ ሓላፍነት ዝፍፅሙ ሰባት ንቋንቋ ኣፅዋር ንምጥፋእ ዘረባ ናይ ምሕላውን ምምዝዛንን ፍሉይ ግዴታ ከም ዘለዎም ኣጠንቂቖም ኣስዕብ ኣቢሎም እውን ጽንዓት ንዕቀት ከም ዘይሓትትን ዘይምስምማዕ ከዓ ውርደት ከም ዘይምፅእ የብርሁ ካብዚ ንኻልኦት ካብ ዘሎ ኣኽብሮት እዚ ድማ ነቲ እምነቶምን ሕልናኦምን ምስ እግዚኣብሄር ዘለዎም ርክብን ዘደልልሉ ቦታ ናይ ምሕላው ግዴታ ይለዓል ኣብዚ ውሽጣዊ ዓውዲ ትኩረት ምግባር ንነፍሲ ወከፍ ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ወሳኒ ጉዳይ ማለት ንናፅነት ኣተሓሳስባን ሕልናን ሃይማኖትን ብዝሓሸ መገዲ ንምርዳእ ከም ዘኽእሎ ዘመናዊ መንግስቲ እተመስረተሉ ናፅነት ሓቀይና እንተኮይኑ ንሃይማኖታዊ ስፍሓት ደቂ ሰብ ኣፍልጦ ይህብ የኽብሮ ብሕጋዊ መገዲ ድማ ይዕቁቦ ኣብ ርእሲ እዚ እውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ብምኽንያት እምነት ነቲ ዝነብረሉ ሕብረተሰብ ኣበርክቶ ካብ ምግባር ክበክር ከም ዘየገድዶ የስተብህሉ ነቲ ናይ ሕግን ግብረ ገብን ዓውልታት ከየደናግሩ ናፅነት ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ሙሉእ ምርዳእ ከም ዝሓትት ምዝካር ይግባእ ናፃ ምዃን ማለት ብዘይደረት ምንባር ወይ ብዙሕ ኣማራፅታት ምውናን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፅቡቕ ኣለሊኻ ብሓላፍነት ከተፅንዖ ምኽኣል ማለት ምዃኑ ኣመልኪቶም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሓቀይና ናፃ ሕብረተሰብ ናይ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ሓርነት ካብ ብመጠን ንላዕሊ ምእንቲ ከይቅይድን እኹል ደረት ህዝባዊ ስልጣን ከም ዘድልዮ ኣትሪሮም ብምምልካት ካብዚ ኣረኣእያ ዝተበጊሱ ሕጋዊ ርእሰ ምምሕዳር ግዜያዊ ስርዓት ንሃይማኖታዊ ተርእዮ ከም ፅልእ ጌርካ ክትርጎም ከም ዘይብሉ ኣስተብሂሎም እምነት ብሓለፋ ወይ ብግዴታ ገዛእ ርእሳ ክትፅዕን ከም ዘይትደሊ ኣስሚሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምስ ህዝባዊ ሂወት ከም ዘይዛመድ ጌርካ ናብ ናይ ውልቂ ጉዳይ ክወርድ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ መንፅር እዚ ዕቃቤ ምስጢረ ኑዛዜ ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣፅኒዖም ኣካል ናይትን ማሕበረሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ሂወት ቦታን ውዳብን ውሽጣዊ ስነ ስርዓትን ዘውሕስ ሰፊሕ ዓውዲ ሃይማኖታዊ ናፅነት ምዃኑን ኣብ ኣህጉራዊ ተግባር ድማ ብተመሳሳሊ ሕጋዊ መከላኸልታት ዝሕሎ ንምዃኑ ኣብሪሖም ብሕጋዊ መገዲ ምሕላው ከምቲ ኣብ ዝተወሰኑ ሞያታት ብተመሳሳሊ ዝግበር እቲ ኣማኒ ካብ ግዳማዊ ፀቕጢ ከይፈርሕ ነፍሱ ንኣምላኽ ክኸፍታ ዝኽእለሉ ቅዱስ ቦታ ውሽጣዊ ናፅነት ምዕቃብ ማለት ምዃኑ የብርሁ ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኣባላት ህዝባዊ ባይቶ ስጳይና ካብ ክውንነት ንኽርሕቁ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ ውሳነ መንግስታዊ ሰበስልጣን ስጋን ደምን ዝምልከት ምዃኑ ንኽዝ ክሩ ኣዒንቶም ከልዕሉ ዓዲሞም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህዝባዊ ውሳነ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ብዕምቀት ክጥምቱ ፀዊዖም ጎኒ ጎኒ ግብራዊ ፍታሕን ሕጋዊ ፅገናታትን ግብረ ገባዊ ምሕዳስ እውን ኣድላይ ምዃኑ የመልክቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ደ መበል 14 ስፓይና ዝኽሪ መበቆላ ወይ ናብ መፃናይ ምግጣም ትብዓት ከይትስእን ዓዲ ርክብን ባህልን ሓድነትን ተስፋን ኮይና ክትቅፅል ፀውዒት ኣቕሪቦም ከምኡ እውን እግዚኣብሄር ንኩሎም ኣህዛብ ምድሪ ሰላም ንኣባይቲ ስድራ ስምምዕ ንሕልናታት ድማ ቅሳነት ክህብ ኣብ ልዕልታ ብሃዋርያዊ ኣሰር ቅዱስ ያዕቆብን ብኣዳዓዊ ህላዊ እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ዓንድን ንዝተለለየ ንግስነታዊ ሃገረ ስጳይና መዓልትታት ምዕባለን ሰላምን ፍትሕን ክወርድ እፅልይ ጉዳይ እንክብሎ ማደርዖም ከምዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን አፍሊጡ
1: ረሳሌ ካናባ ፓሳት ሊዮን መበል 14 ንባፓሳት ሀገረ ስፓኛ አብዝለገሶ ቃለ መዕዳን ብርታዓ ቤተክርስቲያን ካብ ሀብት ዘይኮነስ ካብ ቅድስና ናይ ደቃ ዝመጽ ምኳኑ አዘኻኺሮም ኣብ ጉዕዞ ሲነዳውነት ጸኒዖም ክቕጽሉን ንዝርርብ ክፉታት ክኾኑ ማሕበረሰብ ክሃንፁ ከምኡውን ንስብራት ብምፍዋስ ንሕብረተሰቦም ከደልድሉ ተማሕጺኖም ብርታዓ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዕቤት ሃብታ ዘይኮነስ ካብ ቅድስና ደቃ ካብ ሕብረት ጓሶታን ከምኡውን ካብ ትሕትናን ጽንዓትን ተኣማንነትን እቶም ብመንፈስ ክሰርሑ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት እዩ ዝመጽእ ብምባል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 28 ሰነ ኣብቲ ኣብ ከተማ ማድሪድ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ናይ ሃገረ ስፓኛ ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ምስ ጳጳሳት እቲ ሃገር ተራኺቦም ቃለ ምዕዳን ለገሱሎም ብዙሕ ብድሆታት እናሃለወ ክንሱ ኣብ እምነቶምን ተጸምድኦምን ብምትብባዕ ንጳጳሳት ሃገረ ስፓኛ ሓድነት ክሕልው ዝርርብ ከማዕብሉ ንምክፍፋላት ክፍውሱ ከምኡውን ንጉዕዞቶም ብሕድሪ ዝተዋህብዎም ምእመናን ከሰንዩ ከም እተጸውዑ ኣዘኻኽርዎም ጐይታ እዩ ዝመርሓና ከምኡውን ንሱ ጐይታ ታሪኽን ናይ ነፍሲ ወከፍ ታሪኽናን እዩ ክብሉውን ኣመልከትሎም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ውህደትና ይውስኖ እዩ ንሕና ድማ ደድሕሪኡ ኢና ንስዕብ ከም ኣባላት ሓደ ኣካል ኮይንና ምስኡ ንመላለስ ድማ ኣሎና በሉ እዚ ዓሚቕ ምትእስሳር እዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብዝና ወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምክፍፋልን ግጭትን ኣብ ብዝሓውነት ዘኽብር ሓድነት ምስክር ከቕርቡ ከም ዝሓትት ድማ ኣትሪሮም ተዛረቡ ቅዱስ ኣቦና ነታ ኣብ ሃገረ ስጳኛ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃብታም ውህበታን ባህርያታን ስምዒታታን ክትቅበል እትኽእል ሕብረት ከተማዕብል ከም እተጸውዐት ምስ እትፈልጥ እዩ ኣብዚ ዕላማ እዚ ኣገልግሎት ጳጳሳት ድማ ፍሉይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣጉልሑ ንሕና ዝረአ ምልክት ሕብረትን ሓድነትን ክንከውን ዝተጸዋዕና ብቐዳምነት ምስ ክርስቶስ ሕብረት ክህልወና ንቓል ኣምላኽን ንህያው ትውፊት ቤተ ክርስቲያንን ብተኣዛዝነት ነቲ ዝረኸብናዮ እምነት ድማ ብፍቕሪ ክንሕሉ ኢና ክብሉ ተማሕጸንዎም እዚ ድማ ምስ ተካኢ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ኣድማሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ምስ ቤተ ክህነትን ምስ ጉባኤ ጳጳሳትን ብእተሓደሰ ህይወት ከምኡውን ምስ ምንቅስቓሳትን ምስ ማሕበራትን ምስ ኩሉቲ መንፈስ ቅዱስ ንሓባራዊ ረብሓ ዝህቦ ሓቀኛ ባህርያትን ብንጹር ምንባር ዝሓትት ምዃኑ እውን ኣመልከትሎም በዚ ምኽንያት እዚ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ሓድነት ከደልድሉን ንህዝቦም ከሰኒይዎምን ኣብ ሕያውነት ወንጌላዊ ተልእኾ ኣበርክቶ ክገብሩን ጻውዒት ኣቕረብሎም ውሽጣዊ ሰላም ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ንኣሕዋትን ኣሓትን ናይ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናትን ካልኦት ሃይማኖታትን ከምኡውን ነቶም ዘይኣምኑን ንሲቪላዊ ሰበ ስልጣንን ኮታስ ንኹሎም እቶም ንሓባራዊ ረብሓ ዝሰርሑ ሰብ ሰናይ ፍቓድ ዝኾኑ ሰባትን ብነጻነት ክትዛረብ ትኽእል እያ በሉ ምስ መንእሰያትን ተምሃርቲ ዘርአ ክህነትን ዘርአ ምንኩስናን ከምኡውን ምስ ተነቀፍቲ ኣካላት ማሕበረሰብ ክቀራረቡ ተማሕጸንዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንሃገረ ስጳኛ ምድሪ ማርያም ክብሉ ከም ዝጸውዕዋ እውን ዘኪሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ድማ ብወገኖም ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደ ቅዱስ ቁርባንን ተስፋን ኢሎም ብምጽዋዕ ንጳጳሳት ሃገረ ስጳኛ ኣብ ጉዕዞኦም ናይ መጀመርታ ብጸይቶም ምዃናን እቲ ዝዓበየ መዝገቦም ከም ምዃና እውን ገለጹ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ንኣመንቲ ነቲ ቓል ብኸመይ ከም ዝቕበሉን ኣብ ልቦም ከም ዝዕቅብዎን ንደቀ መዛሙርቲ ኣብ መንገዶም ከም ዘሰንዮምን ኣብ መላእ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ከም ዝጸንዑን እተርኢ እያ ክብሉ እውን መስከሩሎም ኣብ ማእከልቶም ብሕድሪ እተዋህብኹም መጓሰ ህዝቢ ኣምላኽ ምእንቲ ክትሕግዘኩም ንኣገልግሎትኩም ናብኣ ብሕድሪ ኣወፍዮ ኣለኹ ክብሉ ድማ ባረኽዎም ኣብዚ ዓመት እዚ 500 ዓመት ሲመተ ክህነት ቅዱስ ዮሃንስ በዓላ ቪላ ጠበቓ ካህናት እስፓኛ ምዃኑ እውን ኣዘኻኽርዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ሕያዋይን ጥበበይናን መምህር መንፈሳዊ ሕይወት ኣብነታዊ ናይ ቤተ ክርስቲያናዊ ሕይወትን ክርስቲያናዊ ትውፊታትን ዘሐደሰ ከምኡውን ተራካህን ክብሉ ከም ዝገለጽዎ ዘኪሮም ኣብዚ ቅዱስ መምህር ናይ ቤተ ክርስቲያን ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቤተ ክርስቲያን ነቲ ነፍሲ ወከፍ ጳጳስ ኣብ ውሽጢ ናይ ገዛ ርእሱ ክህነታዊ ሕይወት ከዕቁቦን ከማዕብሎን እተጸውዓሉ ክህነታዊ ግድነታት እውን ኣፍልጦ ክህብሉ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ናይ ቀረባ ብጾት ጳጳሳት ዝኾኑ ተራ ካህናት ብዝለዓለ ደረጃ ንቓል ክርስቶስ ዘፍቅሩ ኣብ ጸሎት ሱር ዝሰደዱ ምስ ቤተ ክርስቲያንን ምስ ምእመናን ህዝቢ ኣምላኽን ዝቀራረቡ ከምኡውን ጥዑይ ስረተ እምነትን ሃዋርያዊ ቅንኣትን ጉስነታዊ ልግስን ሓድነትን ክህልዎም ዝተጸውዑ ምዃኖም እውን ኣጉሊሖም نتوم آباو ترخبو كهنات آب آب آساتوم وقعاو سلطان ترايزي كونس مساتاتوم زقو عازو آب بوتات آب بسوتوم كهنات كاا نزخو اللاتنا نخرستوس ندل يلو باقات آميتات زمالي قعزو ساقاماتن حاقوسن زكافلو أحوات كرخبو كم زلووم تلابووم غويتاي نتزقبر كايو كقبر انت دا عزيز كاني لبخا حابني بمبال نتي كاب صلوتات قدوس يوحنس زعافيلا نعمنتي كمت نفس وكف ناي بيت خريستيان تحدثو كاب لب خريستوس زمسل لبي كم زولد ززخخروم قدوس صلوت تقيسوم قال معدانوم كزازمو دليو نحنا ون بز مخنيات زيبلو رسليك انا باباسات غويتاي يعينتينا بخا خلعل اب قعزو كقصل كسمع بمستو عال كقلقل بفقري كرم بتعقستي حاقوز كقوو جلو زخيل لبي كم لبخا هابن كبلوون صليو اما دمدمتا اتان لب خريستوس تقبل بيت خريستيان نتي زمرحا زدقفا زكلا خلالان زتسانان عن عند حوي مالت نخل بدهوتات نختواص عالو زد اللي مدلاوات حيزا التخيدية كبلو قال معدانهم زازمو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته اب كاتيدرال قدست ماريام زال ميدينا اب كتما مادريد اب زغبرو ناي صلوت سنسرعات نخريستيان مؤمنان نتين سبات زخفافل مكاببيا كفرسون حنص تهبرتن سنيتن سلامن عرقن كخونو تمحصينوم كم كفلي نايتين اب هاجر اسبانيا زكايدو زلو حواريوي عدت بفلايكا ام مجمرتا معالتات عدتوم اب كتما مادريد اب زترخبل اوان ناب كاتيدرال قدست ماريام زال مدينا بصيحوم እዚ ካቴድራል እዚ ነቲ ክቡር አይቆና ቅድስተ ማርያም ዘአልሜዴና አቂቡ ዝርከብ ኮይኑ ነቲ ንዘመናት ዝጸንሐን አብ ታሪኽን መንፈሳዊ ህይወትን ርእሰ ከተማ ስፓኛ ዓሚቕ ሱር ዝሰደደ መንፈሳውነት አቂቡ ዝርከብ ዘሎ ኸዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ትማልሶኒ ምሸት ዕለት 8 ሰነ ነቶም ኣብቲ ካቴድራል ተኣኪቦም ዝነበሩ ምእመናን ኣብ ዝለገስዎ ቃል እዛ አይቆና ኖና ቅድስት ድንግል ማርያም አም መካበቢያ ጥንታዊ ዕርዲ ማድሪድ አብ እዋን ስደት ተሓቢኡ ከም ዝደሓነን ስዒቡ ድማ ገለ ክፋል ናይቲ መንደቕ ምስ ፈረሰ ከም ብሓድሽ ከም እተረኽበን ዝገልጽ ትውፊታዊ ዛንታ ዘኪሮም ኣስተንተኑ እዛ ኣደን ሕዝባን እንደገና ክራኸቡ ዝኽኣሉ እቲ መንደቕ ስለ ዝፈረሰ ምዃኑ ድማ ኣመልከቱ ነቲ ፍጻሜ ከም ሓልዮት ኣምላኽ ገይሮም ብምግላጽ ነቲ ክርስቶስ ብወላዲቱ ኣቢሉ ንምእመናን ዝሕብሮም መንገዲ ከም ዝሕብር እውን ገለጹ እቲ መንደቕ ምፍራሱ ኣብ ፈለማ ሕንፍሽፍሽን ወጥርን ክፈጥር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ሓድሽ ኣጋጣሚታት ክኸፍትን ንተሓድሶ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽኣለ እውን ገለጹ ናብ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ምልስ ብምባል ብዙሕ መናድቕ ከም ዘሎ ብምዕዛብ ኣብ ክንድኡስ ምክፍፋልን ምፍልላይን ወጥርን ከም ዘሎ ኣስተብሃሉ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ሰባት እዚ ዕንቅፋታት እዚ ክገጥምዎ ዘለዎም ኩነታት ከስዕበሎም ከም ዝኽእል ብምፍራህ ክዕቅብዎ ወይ ዕሽሽ ክብልዎ እዮም ዝመርፁ ደኣ እምበር ከርሕቕዎ ኣይፍትኑን እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም መልእኽቲ ኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘአልሜዴና ሓድሽን ጽባቕን ንባርን ነገር ንምህናጽ መናድቕና ንምፍራስ ፍቓደኝናታት ክንከውን ኣሎና ክትብል ትምህረና ምኽንያቱ ከምዚ ንምግባር ካብ ህጹፅ ጸገማት ሓሊፍና ብሓባር ንቕድሚት ንምስጓም ዘድሊ ቦታ ስለ ዝፈጥር እዩ ክብሉ ድማ ኣመልከቱ بدحر الزير سليقان باباسات نتو ما باو ترخبو مؤمنان عب مسكرنات امنتن لقسن تسفان سانيعوم كقصلو التباب عوام نتو فقراوي مدب اقزي ابهير عبو منتخستن تنون عب حدا سدرابيت كمحواتن حاتن كوينوم منتخنبرون بفقر خصانعون كموون عب عالم تلخو امن مقصال بتسفا كبرتعو تمحصن ووام ጎይታ ምስ ህዝቡ ከም ዝጓዓዝን ንሰናይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጻዕርታት ከም ዝቕበሎን ብምትእምማን ክርስቲያን ምእመናን እውን ኣብ ክንዲ ምክፍፋል ሕብረት ዘለዎ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ኣበርክቶ ክገብሩ ተጸዊዖም ኣለዉ ክብሉ ተላበውዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቃል ምዕዳኖም ኣብ ምዝዛም ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ውዳሴ ድንግል ክብሉ ብምግላጽ ናይ ኖና ድንግል ማርያም ዘአልመዴና ኣብነትን ኣማላድነትን እውን ጠቒሶም ምእመናን ንክርስቶስን ንቤተ ክርስቲያንን ዘለዎም ፍቕሪ ከደልድሉውን ጸልዮም በዚ ኸምዚ ድማ ማእሰር ሓድነት ንምምስራት ከምኡውን ነቲ ኣድማሳዊ ቋንቋ ሕብረትን ሕውነታዊ ፍቕርን ስኒትን ንምምላስ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ኣመልከቱሎም ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ምእመናን ናብ ኣደነታዊ ክንክን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ኣወፈይዎም ሓነጽቲ ሰላምን ፍቕርን ክኾኑ ክትሕግዞም እውን ጸልዮም
0: رسالیکان پاپاسات لیل مبل عصر تربعته عبر سکت ما مادرید سپاینا عبر سر سمع تو علام بگله گله عبالة ولد کنات قدرت عمت مزخانو به تاور کب کم زکایدو نایک دست ما مرزینان کفل محتم مغلطی افلیتو رسالیکان پاپاسات لیل مبل عصر تربعته علت شما انتسان با عبالة ولد کنات قدرت عمت مزخانو سپاینا ویان کم اتراخبو نایک دست ما مرزینان کفل محتم و نحلافی ماتیو برونی حبیرو قدوس عبونام بتم عبر مدگافن مسنا این قدرت استوافر عبالت به تکرسم زت سنایو شدشته بگلگله عبالت ولد کنات قدرت عمت مزخانو کم تراخبون ابتی نعستاد حد ساعت زوسر قلاو رکب نفس و کف کبتم ابت بوت از تراخبو کب نگذز رسم مری ولک آوت مکروتات تمر کیزم رسالی کان با پساتن به تکرستیان نخم زز عمت سر زحزن قدرت اب به تکرسم زو حبون عملش ود نات زیاده و اتاز قبر مخانو گلیتو اسعیو رسالی كان باباسات بفقرن بتنقاق ان سميعهم قربتهمن قربت نايم العقل سيوم محبر سبع الرقاقيتهم كم اون اتي التقبلوا حسابات نتوسخ تعارتات مسالات كم زخون نمرقاقات زلوهم توفاينت دقيمون بمرقاقات بزخم زد ما بيتا كريستيان قوسلي فوسن حويتن زراخ بولا ناي دحن الناتن منفسوا حاليتن زلو بوتا متان كتكوون ايو اتوم قدات اون سقع يوم رسالي كان باباسات ناتوم زقبرو خوين كم تسمعوم يرقاق تسوبيلو ازي بحتاو ركب زقدو سابونا كاب رومانا بسباينا قدم من قالوم ببيتا كريستيان كم تودب بمقلات بزعبا اتي زدخايد ركب عبك عربا اوان توسخ زرزر حبريتا كوها بموخان بمملكات عبزق عربا عمتات نمكل خالن كحسان زعلم تفلالي تبقصوتات زقابرات بيتا كريستيان سباينا زساق قداي ايو ابوارح مقابيت نزمرير كوننات بحقن فتحن المفتاح بناي سباينا قبعي باباساتن قبعي محبرات سوفي هوات اب سباينان بيت مخر منسترات سباينا سممع كم زقابرو دم عزق اخيرو اتي اتو بحطاو ركب مستيك ارميام زنبرو عرستاليك عنا باباسات زقابرو ركبات زماس اصال كوينو رساليك عنا باباسات بنيليكتوس مبال عصر تشدشت ابكل التشحن شمونتان حمد محرات نب حبرات منقصات أمريكا كم أون نب حبرات نقصنات أوستراليان جرمان أبزق بروما بصاح لسالي كان باباسات فرانشسكو نب أيرلاند تشيلان بورتوغال بلجيم أبزق برو كحزو أون تمسا سالي ركب أكايدو مكمزنا برو يزخاخر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنيت بح مدب فنوك صابن الراخب بدحنا سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس